حفه وقلت امشي قبل ما يمشي ما لحقتش اديها وسابني واضطريت ان اسمع في كلام مش معقول يكون عني يا ريتني قلبي انصت وفي نفسي بطل انقد وكل مره بحاول اخلع يرجع في الوجع يرجع في الاخر يقولي بتدلع لا انا نفسي اتدلع